0: طيب هو اوليفير رودريجو دروب ديد ال دالودو كمني كمني في لودو بحال هسه كيف نصابو ليت مما وسو اصلا نستنى من مما وسو
1: ينا لوكينج فورورد لنيت لي ادا وسو جي سبتمبر وش دس خانه بفلاهيش كتار
0: ايوا فيرس انا ما سبتمبر مبات يد سايف
1: مما از بليزيمت نكون سلاي
0: كرا كرا كرا بونجو كبير امبارا جيمي وين او نكون بي بريكفاست نسبر تشوفتاكم بالموت الموت ياكلت بزاوش اب او ام هانكوبلو اي اي موكم
1: كافي كافي
0: يس دي بالفور صدنا عملته ورا حمونا مال وقت مالاي
1: في بزون نبقالك هيين
0: بونجو مالتز نمبر 1 نمبر 1 هيت هيت ميوزك ستيشن ستيشن باي ذا بيجست هيتس ان ذا ويك اون مالتز بيجست تشارت شو باي توب 40 وذ جيك كشكير

0: زين بيلو توك قال ده لو دوك في عمزه وسته ونفس بحال لسه بونجو كبيره امبارا نرجع ونرتورناو اثنين اللي احنا
1: هي بونجو جبين كل
0: شيء تشير يس طيب كيف نسابو ليلى حر تا اوسو بالموت المطرشين ودنا نيدا بوجه كبيره في قلبي
2: شي بياتشير شي بياتشير
0: تميم السيف الفي تي تشي
2: بياتشير اسمعني اسمع اي كورونا را ام تال بونتو تال فات سوا متى كون نزار احنا هنتكلم عليها ينكون نو بياتشير هفنا باش سيف اش كون ديسكارتا ما مرش لسكوالا سوا issa, la sajfu xit wa xoll. Nipreferi noħroġ mid-dar komdu u jekk ħassejt il-bard tfajt biċċa ħoti fuq u forsi lbis lejer żejjed.
0: Ma naqbilx miegħek, imma jien is-sajf inħobbu l-ara hekk mhux ħanitlek inħobb jixir bl-ara. Imma hekk inħossni sajf, inħossni ħafna ħjar u kulħadd ikun ismar hekk kulħadd jidher sabiħ.
2: U issa qed nikber jien l-hormones ma domx li kienu qed niġin inten qabel ma kontx inrejjaħ.
0: Le ma dak għadek fi żmien il-pubertà.
2: Ole, disastru. Id-darba li ħarab li m-mokħiddew, Dorint, nibda nisħat t-sijaw il-moment u m-naħħasar il-ġimmijat. Għanta l-għalom xikonta.
0: Fimni vera, t-għad s-bċat n-ħasar ħafni ktar fil-ġurnata.
2: ċinu r-rekord tijak ta' s-sajf ta' s-shower?
0: Ġili, s-sulterba darbijiet ħamsa, naħseb. Jena. Nitlaħla, għumba t-sbċat mur nitlaħla għamalaj.
2: Jena dil-ġimma n-ħsilt ħames darbijiet.
0: Kuljum.
2: Kuljum.
0: Għaf ġurnata,
2: f-ġurnata.
0: تجري
2: قبل ما نجي ياو كيف نصل الدار وراو قبل ما نرجع نخرج من بعد كيف نجي نصل الدار قبل ما نرقد
0: لما شرطه يجري كم دباتي وكم تخصك امدلك اما داك الصبيح تاع السايف
2: ولا اصل الكاروتسا ونستنى ركب
0: ميديتران اما لو ليسي ما عندكش الكاروتسا
2: عندي ليسي في الكاروتسا ومن لا تكون يا حسره جول كان جو ديلا اش كيكون نتجنن وكل جل عسيب دايلا خا ليسي
0: 5 مينيتس ومبات تيجي فتي اكو
2: ايوه
0: ما بونجو كبيره اونستامنت ما نفهموش الناس اللي يبريفيرو الشيت وا انا في يومين يدنا اللي ما يفهمش مني بريفير السايف اما البحر سابختان وديك لي مورت هاد درينك شمكين تعرف كيف كنت
2: صابيح الباز ديو صابيح
0: الباز اكو الباز ما بونجو كبيره كوبل بيكتر 99 3089 7 كثروا تعملوا كونتات معنا قبل بكتار لساس كيلفن هاريس جاز

0: طيب اويس فتيت منو تقبل السبب هالساعة كيف تعدي الأول سيئة تانا فلمكين جاي موين او نيكم بي بريكفز
1: بونجو هي دين اماجنا ينا ام جولدن التيم سونج تياك اك في الشاور ما نفشو على
0: اسماني
1: اماجنا اك تكوير زاق في الشاور
0: مش لو الدربة الاجراس مش ستكون لاخر
1: كل ما تندقوا انا جيمي يسفن ويكانت في الشاور
0: قلتي بلاجر كبير فرص جبني ما بونجو كبيرة في تديلو بلاي نتكلموا ده شيء دول الصيف والشيت وانا في اليوم هفنا اللي باتونا الاوبينيوني تاعهم على الوقت من وقت تاع نيويورك
1: ينو
0: دار راجل ما نقبلو شيء فوق هذا البيتشات الشغل
1: ايوه يندلت انت طالبارت وانت دلت انت سخانه
0: 20 شالاتور وانت منتي شالاتور
1: لا سكوندا واحده ينا شالاتور برو شالاتور انه بنا ملا كوم دو ما هوش نملا بلا را نيزل
0: سن فتيتي قبل من وقت تاع نيويورك
2: Get it all with Go. Redeem your government internet voucher for students at Go and unlock an entire year of awesome perks. Absolutely free. We're talking unlimited mobile plan. 1000 megabits per second home internet. A CloudyGo premium subscription. Double credit at the Eden XP arcade. And 10% off all your purchases from Click. And the best part, you're automatically in with a chance to win an iPhone 17. Go. Better every day. Terms apply.
3: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low-sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
4: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com.
5: Trade for offers are now on at Sound Machine. Massive discounts on Samsung and Hisense TVs, home appliances, air conditioners and Galaxy smartphones. New offers every week, all month long. With our price match guarantee, you'll always get the best deal. Sound Machine, your natural choice for all Samsung products for over 40 years.
6: Join us for an unforgettable National Cinema Day on the 29th of August. At Eden Cinemas. Pay only €5 and enjoy family movies including Spider-Man, Brand New Day, Paw Patrol, The Dino Movie, Coyote vs. Acme, and many more. This event is organised in collaboration with KRS Releasing and supported by WasteServe, McDonald's, Slush Puppy, Burro Valley, M&M's, El Sabor, and Moggy.
7: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jider l-situazzjoni ta' temp barra għallum tal-kun għal darbohra taħraq daqxaj, mux ħazin. L-għu temperatura ħatkun għetmis il-38, pero tinħassal 42, sal-lejla tinżel għal 28.

0: كم في لودو بالسا كيف يابزو ال 27 نسبر لك لكم البيتو تاع الجونات طيبة بالسا في تمام ويسو جاي موين هناك اون باي بريكفاست
1: بونجو و النورمال باي فاشن انا حفنا شن رشو دولودو سوا البيره البيره تاعنا ام ويكند بريك راه بقول حبيب تاع نابول يك يك يك يك مشتهرس باليات اكثر دوارو داك من اوف تاع الهنا اوربرا ما زالش بليتي على نادر على رتمين تاع سبتمبر مش نيكست تيوزداي اللي جاي اما تاورا شانس عليك باش تاكوستوم فيرا
0: حفنا يريدو يراو هاي
1: ينا تسبيشر كبير عند لها نكون عندنا ويل أقول يا لندن هن مسيح إما دسبيجين نعرة لها يحبات إذا تمت مش هنكون أو مالتا هيكون أنا بابليك هوليدي on Tuesday location سكريتا أدمر ديو هرجو سو سكيد دا شيء social stand at 97 بي official إكتر إنفورماتيون دوارم مك متى تخرج شالك هو سمبلي
0: سكريتا ما ده هتكون يمكن مستري أش يمكن مستريوس
1: تي هالو أنا هايب إكو بش أدم ألوش في هيكون just ألو لجاي
0: Vera. Ma jisajkun ħajkun ximkin differenti, eh?
1: Probabli ħajkun ximkin straordinarju laqat ma sar, etna summije, na?
0: Wow, dika sabiħa.
1: Brillanti, brillanti. Isma, bġolok biex ta' kustom vera sempliċi, stena dak il-kjutu text 990-897 ibatinna enader. Imma enader mux il-frazi, kif għed tiġek f-moħok, kif jisimum daw id-duo, A-N-O-T-R. Lewa l-personali batinna dak il-kelma, insomma, jekk wista par biljet tibxej, biex jesperjen, zomu jarom.
0: Moċek, 9-9-3-0-8-9-7 f'dak il-kas, ibatulna għalissa biex jira, nitfa għata tijaw, another fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: هو باند اوف بيجينينغ اف 29 جراد امبارح تمبراتورا بخالصة فتيت ميم ييم قبل اتميم تاويسو هل داكورا اللي يهدو بيشير ريسي ماهو بحال تاو ديمي
1: يس
0: ويينا
1: تو ينا اوويسون كو لوكينغ فورد لها البيردي بس
0: فرق لقلبي اس البيردي قديلك
1: اوويس البيردي قد سوفي
0: ستايد بس مين انت فاويسو ليه اوف نفسو
1: في السفن ولا اول جمع
0: ما لما تانش تقعو ديها اوويسو في الفريتا
1: لو مبات نيت ايها هامبار بروليم
0: من اون اوفتيت الهنيهور الشانس اللي وين يسكوز روحه ما مرة اللي فرق مرة اللي كسر
1: ايوه بقى تستنيني يا حسرة تطلع كلش من ايدي هذيك باش تدخل معنا فوق البروجرام
0: قال ده الوقت اتسمعنا بونجو
1: بونجو Let's go 897 Bay He was known in his neighborhood as Smooth Sam No security system could stop me Until something changed The police have reported a significant decrease in break-ins this week and Smooth Sam seems to have met his match an Alberta home security system I'll try this one Alberta. Prevent. Protect. Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
0: Tull dawn is-snin fuq ir-radju qsamt ħafna. Forsi żejjed. Imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom hawn. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Batta lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej ħankun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry. Said li at radio.
2: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
3: Make your next corporate event one to remember at Eden Cinemas. Whether it's a conference, team celebration, or private movie night, our impressive screens and stylish spaces provide the perfect setting. Email cinema at edenleisure.com for a quote. And let's make your event a blockbuster.
4: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Jidher li qed jiżid għaxin it-traffiku bħalissa hemm daqsxejn ġewwa Cannon Road, mar samru bypass bħal dejjem, ovvjament jaffettwhom riħel bypass bħalissa Regional Road bl-istess sitwazzjoni, triq Sant'Andrija jidher li hemm daqsxejn mhux ħażin u jekk tista' tebda daqsxejn Żabba Road tant l-aħjar triq Bulmarrat hemm daqsxejn ukoll triq Salini, tiltama xi ħaġa li tixtieq li taħseb li għandek bżonn tal-armanabija, jibgħatilna 99 triple 0897 bonġu.

0: شعري التايد نالك باربونجو بوسيبلي
1: ينا نخب ياتش نتكلم ماكو مالكم نهور اسكول ها إما ينك نخب نتكلم
0: برافو
2: اسمع جيل عندك فن كبيرة
1: هنعيد لكم لكبار بونجو اوكي
2: تينا
1: 1 2 3 بونجو

0: واتنتشكياو وكينو وقعو تاخت صفان تا في اي بي وجد الفي اي بي كينا من نيس الجولداش عاد جبرهم وسرقهم ووقعهم بي الصفان دا الطفل ريت مرشو الفي الخمسة ونفس في الوضو الاربع ونفس والسيكوريتي تا الكلاب ريت يقطعنا عشان تنشقل الصفان نهولو البولديت بيش يتشقل الصفان ونجبرو اتشويل
1: ورنشيلنا
0: ما كنا نبقى ومكسا كما لا كل ميم خارجو النيس دخل الناس تنيني ومنا تفوز ارمو السوفان من البولتيت وقعدنا نتلو نتميقو جول خميت
1: الباونسر مسكين في الراجل سير
0: ريت يقطونا في الراجل
1: ما هليكم
0: شي تدو يعمل كان لك البروبيتان ساكرايا ويسرع
1: صبيحة فهم بروسة كبيرة نباتو بيوصل للدان الباونسر يك فرصة يسمعنا كم انت بروش موسيقى
0: ورا جفيري سيه بتكتشا عش بش الجمعتا ورا تلا باتشفيل وبش يكسخ السكر جول كوولد روم جول فريزر
1: اي مداحي اصحى اذا كان شول كوولد روم
0: ابتو الرزانية
1: كومبلو بيك

0: طيب هو برونو مارس ذا ليزي سونج هذا الودو كنا نطلعها واحده من عنا قالوا مش هيك وين
1: اكو اكو ذا ليزي سونج ما تنشر اياه هذا الويكند اون ذا ويكند غاس مال بيانشا
0: الفي هي هفنا شغل
1: الليله ام عندي فيلمينج وشغل ها حندو الكلوزنج تاع جامبولا من فورس انترستات يدسم نسلم لك ام قاعدة ومبات ام هيوغل هنكون يتمكو كل بارتي زايرة هدمة و بارتي زايرة باز
0: نفط بالنفط
1: قول حتى عند بارتي وكل
0: البني دم طليع باش ما خليش لي
1: عشان تتقعد تايد لبرسونا بلا ديفيرتمنت سيهبي ما ين الديفيرتي ما الديفيرتي انا استيل ديفيرنتي
0: شغل شغل وديفيرتمنت بدا
1: اكو
0: سوا هيك صبيح هيك صبيح انت شو وحدك انا عندي ويكند
1: تتحلى استلتي هو بيجي شتري تكتا
0: نسبة لي امبارا تقعدوا الويكند احنا ينو دان الراجل انقعدوا هو قتل نهضمو كملوا مكتر كنوا معكم نارتين اللي جاي تشاو تشاو
1: تشاو تشاو هابي ويكند

بافلين كيما إريك ديرنر وكيف فات نسمع دير الدسكا مورتن فتر شفت الميوزك فيديو تاعها ويينا دون الميوزك فيديوز ويس يعجبوني كيف كانوا يهرجوهم في زمين في الزوزية تي اي الجورناتا اونستامنتي يا سيتواتسيوني

0: Timbaland, One Republic, وتروح على شتة خاصة جرس
1: Timbaland
0: Timbaland دالا مالتية.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. كيف يابزو سيو لير بانقسين كوارت وينا عند شاها جاليكم سو ونشتي الاتنسيوني تاكم ابروفو اددكاو سو وخمس منوتي ست منوتي انتفو في الكاروت سو فين تسمعنا وتعمل شيء لفت تسمع دون الزوج ديسكي نحن نتفالكم زوج ديسكي back to back سو واحدة منهم هي تانو أكال ستيك سيزن
1: هاتي كويزيانا
0: اي فاني كويزياكم واحدة منهم ستيك سيزن تانو أكال وإذا توارا ستلا لفتي اسمى بوستن
1: شو دي نعملو
0: اتنين اليوم أموا كانتري ايقليك ما يشبخوش دون الزوج ديسكي
1: ايه اوكي
0: يلا كيف سنسمعهم كيف سمعتهم back to back كات دون فيرا يشب
1: اريدو الفيدباك
0: يس اسمعهم back to back ستيك سيزن نو أكال وسنبات إذا توارا ستلا لفتي بوستن ايدو ليش تحسب سوا ورا هنلف الاول واحده نوكان ستيك سيزن اسمها خاسيو
2: I'm Noah Khan
3: This is bad.

0: بلا عين وتمشي وبلا لسين تتكلم 9900897 من يافا وندمي تهن شي كنقرا
1: بطول نفير أتا وطيب الهاجة موجة تعلم
0: مالتين سكوندا ملايين نحسب الهاجة موجة جا إيا هوتا عشي الهوت بلا لسين بلا عين إما شورتا يمشي فليما فللما ويكومونيكا بالموت تاعهم
1: اوكي
0: جراتسي كاترينا اما ميش
1: ممش تعمل ممش اما عندش تقسى مع ماشي انيمال جيل ايفا او
0: لا
1: لا ما لا ما نعرفش ما نعرفش اوريت اوريت اوريت ما عندش تقسى مع انيمال
0: تاريس ماركو ماركو اتر اتهارس
1: ليت نحرس لي الريترات مش اتهارس
0: لي ليتش حارس لي هات
1: شي اوريت
0: ماركو اتها
1: بروس ماركو
0: نحسب
1: شي احسب ماركو
0: اما طيب هفنا اب اوبتونا بلاس عين وتمشي وبلا السين تتكلم 9900897
1: الورا ترافيكو
2: اي مالتا اتفولفي وكيف اكزير تانا يمشور قديم هو مومنت بيش تستقسي ديك النفسك دينت لست تمشي معهم كروس كرافت لستي عليك اهنا دبوري اللي اتني تردوشو هاير الماركة نمبر ويهد في الدنيا فلاب لاينسيس سكوبري فيش عرفينا تطفلجز فرنش ستايل امريكين وكومبي فلنكين مع واشنج ماشينز افانساتي هاير اسا اند كروس كرافت
3: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
4: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
5: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
6: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
7: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
8: Air conditioner is turned on.
7: The new Orgs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
9: Ready to take the next step? Join STC Higher Education and start a UK honours degree in business management, computer science or cybersecurity. Study locally in Malta with flexible learning options. Find out more at stcmalta.edu.mt.
10: This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
11: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
1: Id-duqqu issa 6:26 ta' wara nofsinhar il-pik ta' traffiku speċjalment tal-qabel dak il-weekend tistennija, in-naqta fuq għadu t-timmark aħmar qansi qed jiżdied mhux ħażin qed nirreferi għal Triq Burmarrat u anke Kennedy Grove direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas l-Arbiel u Mikranton Vassalli kemm għal Pembro kif ukoll għal San Ġiljan, San Ġiljan tiżdiedlu sew dak it-traffiku kif taqbeż il-Balluta tal-aktar Triq George Borch Livier, Triq Michelangelo Borch u anke Triq San George jekk tistgħu tibdew San Ġiljan aħjar dejjem. Ġenali lej l-axħar kif taqbess l-skejpark tal-Msida ftit aħmar ma l-aktar meħkel sew il-Marsa Mrun Bypass, direzzjoni sejrin kemm Marsa kif ukoll għal Ħamrun ma l-aktar lejn għal Domorom Triq Diċembru 13, kif ukoll Zabbar Road kemm ħaż-Żabbar kif ukoll għal Fgura.
11: Ryan and Gail. 3 till 7 with the Eden, your summer entertainment destination.

0: واحدة من البارتانا اسمها Love Me Not فأيضا اسمها بيك في عبس سيو الخمسة الستة سنة سن كوارتا ونوف سنار
1: With Ryan and Gail on Bay بلا سعين الميكروفون بلا سعين وتمشي وبلا لسين تتكلم الماوس تي ولي بليس
0: ايفا لا لا الماوس ما عرفش تيجري لو
1: ايفا انا اتاك انا بزن لايتي ينزلوا وين
0: ياك يوجبك
1: ملا هن هن سما دا الفويس نوت لي غاتي حفنا بيير اما اسا تكونوا تعرفوا
2: الكلمة هي ارلوتش تا عشي الهين داي ما داي
0: سوا
2: ويايد لك شنو مالا دي اما دي بلاس اي ويايد لك شنو ممش رفا يتكلم عشي دو ويندك عليك الهين
0: طيب هذه فيرا انترسانتي
1: تعمل سنس اتنفمو اما بيير يدي سبتشيني ميش طيبة
0: ممش تعمل
1: بيير قاسي بلاس اين وتمشي وبلا لسين تتكلم هنار هنار اها طيب توش تعرس اتناك
0: مشتي كم نشتي نكون
1: لا راديو تالكاروت سميش لنقص
0: جراتي
1: شورت عليا
0: جراتي
1: بلاس اين وتمشي وبلا لسين تتكلم
0: 99000897

من دوك الارتيستي اللي راينا اكتر من دربة جوا بايزنا دان وهات خلف جيسون درولا وبالديسكا تيك يو دانسينج فور بي شانيلا ونكالولا اللي نشي لك تراخش دربة يوم من دو درابي كل اللي جي او مالتا ينفتكرو لونيكا دربة اللي نشي لنا راخ جوا الفوريانا فلاي لوف ام تي في نفتكرا تشارا على فولي هاي لونا ارا مش خزين اسا ومسوما اسا دين السنة هنا كانت واحدة من الاكتر سنين فين رايت ارتست كبار جوا بايزنا دي جيز كانتانتي انسوما هفنا هفنا هراينو اكيسو كل سنة ديم ديم تيولا الليفل وديم تكونو شهاتي سو نقرا زايرا كبارك مسنين تقابل لي which is a good thing عشان اللوم الجرناتا صارت لاسان ديك زون السيفر بش موتارا كونسرت عش اتكونا هفنا كونشيرتي وبارتيز وفستيفل جوا بايزنا